جنب امي قريبه وران برد داروني سلام وبهرت بتمش ما جهمت ما قدر بلندس كاجا مي خازا في تشي بي مقدار بهمت ما نزيد شبا مس لذيذ خازا مس لذيذ كو امو بحرمش